0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da saduwa ya ɗan uwa a wannan yini mai albarka, yinin juma'a 17 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijira, wadda ta dace da ranar 5/6 ga watan 3 na shekara ta 2026 miladiya. A wannan masallaci na tunawa da marigayi tsohon Prime Minister Nigeria Abubakar Tafawa Balewa, Allah ya gabarta masa, kuma a lokacin da muka saba gabatar da karatu na Al-Qur'ani mai girma da tafsirinsa, ko kuma tambayoyi idan an samu. Wannan satin ba za ku yi haƙuri da za mu amsa tambayoyi ba, saboda akwai karatu a gabanmu da yawa. Saboda haka yau ma za mu ɗora ne daga inda muka tsaya a karatun jiya, suratul Isra. Mun yi karatu zuwa aya ta 77, yau za mu karanta aya ta 78 insha Allah. Allah ya bana muwafaka mu karanta a daidai, mu fahimci daidai ɗin, kuma mu yi aiki da daidai. Allahumma yazid aqimis salam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وبنجي مبيجر مارك وكاكا يجي أشكنا آية كسيدة صلى ألوكا كركة ورنانا دكتكيا، wanda wannan lokacin zai kai ka har zuwa lokacin dare, ila fasakin laili har zuwa lokacin duhun dare, wa qur'an al-fajr kuma ka tsayi da sallar asuba. Inna qur'an al-fajr, hakika sallar asuba, kana mashhuda, ta kasance salla ce da ake halartar ta. Da Allah ya ce aqimus salah, umarni ne da Allah ya saba yi a cikin Al-Qur'ani akan a tsayi da sallah. A cikin duk Qur'ani babu inda Allah ya ce a yi sallah, sai dai ya ce a tsayar da sallah. Wa iqamatus salati hiya adabuha ma'a shurutiha wa arkaniha fi awqatiha. Abin da ake nufi da tsayi da sallah shine ayyuka akan tsari, ba kawai ayyuka ba. Yinta akan tsari shine ayyuka da ya tabbatar da kula da sharuɗanta, kuma akan rukunanta, sannan ayyuka a cikin lokacinta. Wannan shine ake nufi iqamus sala. Kuma ɗaya ne daga cikin rukunai waɗanda a kansu aka gina musulunci, waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kansu budiyal islamu ala khams, an gina musulunci akan waɗansu ginshiƙan abubuwa ne guda biyar waɗanda su suke rike da musuluncin. Kowane guda ɗaya idan ya rushe, to zai iya rusa musuluncin gaba ɗaya. Musulunci yana iya rutowa idan babu ɗaya daga ciki. Na farko shine shaidawa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Na biyu kuma shine tsayar da sallah.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Zamu saurari karatun ishiriniya tare da marigayi Malam Bala Mai Yafe wanda zuri'ar gidan su marigayi Alhaji Lawan Tijjani Inuwa Fage suka dauki nauyin kawo muku albarkacin wannan wata na Maulid mai girma domin faranta zuciyar masoya fiyayyen halitta manzon Allah Annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Rabi'u sa dauki kura nake cewa ayi sauraro lafiya.
1: Mola ya san duwa sallin daki man kabadan ala habibika khairan harki kullihin amin da zakuri biranin bizi salamin majalta da manjara min makwalatin bidani amma bari rihun tallaka ya kazimatin wa qawma dal barkuhin zalamakinin irani فمالك عينك إن كنت تكففا خمتا ومالكا بك إن كنت تستفكيه أي أصب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجن منه ومضطر لولا لما علمت لك دمعا لا تلل ولا عرفت لذكر البان والقلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك قدل الدم والسكن وأثبت أن وجدها دي أببة ولنا مثل البهار على خديك والقلم نعم سرى طيف من أهوى فغركني والحب يترد اللذات بالقلم يا لاجني في الهوى القذري معذرة مني إليك ولو غنصبت لم تلني أدارك هالي لا سري بمستتر عن الهشاة ولا دائي بمنحسن مهاتن فعليكم لست مسمقه إن المحب عن الأزال في سبني إني تعمت نسيها الشيب في أزل والشيب أبعد في نسيه

0: يدي كما
1: سيد الفاروق حبيبه
0: صلاة وتسليم على قول امر وكبر ابي وكلم وقبل ابي هرج
1: مجيلا يؤوج عن المحصد والنبل
0: ولا تبيع به متهولا
1: وكرم به متى تهواه النبل
0: امام عباد الله بالخير والولى بديع له على الجناد
1: نبي عظيم قدر ذي رفك والرسل
0: يعاد به ملبانة بالعم والنهل
1: من الله منه وهو أعلى وأكمل
0: أمير لإعداد العباد وهل أمير بأذرار القلوب من الفرد
1: أبابا ندى فيضا وأمان سأدة
0: وفاق بذاك الخلق لنا مشيرا
1: ربنا منه لمن شاق قمدة
0: إمام لرجل الله فرعه وحرية به يعتبر الذكر الجميل ويعتبر
1: رتبة فوق السماكين قدسا
0: وفاق ندم باكسا فمداهما
1: يخرج الأمر والله أفك إذا
0: أوجد الرجل تقدما رسول الله
1: ليس الذي هذا المفاخر والغنى
0: بما نس من أهل الكتاب وما بنى
1: أن يدانى للمكان الذي اتنى
0: وكم الورى جاءهم وأبهرهم ملا ويغير إجلا والشباب كفوا
1: كما كل مجد للورى وجلالة
0: وجاء بآياتهم

0: فالحاق بتني السلام تظهر خمس
1: هاجر قبل المساجهات وشمسها
0: كان موضوعا على نبي الرقوس
1: حتى يجن الأهل والمعين
0: ومعين في صلح طريق المبادر حاد الروا تقوى وأهل الفضائل
1: إذا رجع بعدهم
0: فماتر قبول النحك من خير قائد
1: أقرأت لآيات الله وجلائد بها تصره قلب والدريق هو الدول
0: يكون نبيا حشمي يا محمد
1: أجل الوراء وجمع ومحضر
0: يكون نبيا حشمي يا محمد
1: أجل الوراء وجمع ومحضر
0: يكون نبيا حشمي يا محمد
1: أجل الوراء
0: وما أدرهم وما حدنا ما أطيبهم نفسا
1: وما أطوالهم يدا وما أطال مما أطال أطلبهم
0: أنا كل من فضل الله فنه
1: وقال
0: ساسا إن ذا حركي قرر وجنه
1: أيجنا ذرم في حركي ذرم بأنه فاهم مدرم إيها ونبه
0: قوم لي هاري ومجان
1: فلا قول قطار اصاب الجن
0: ما هو الا من جهنم وجنه

0: يعلم الله سر قوم
1: والمقدر لم يستيقه
0: فمن يامره الحقائق فوقه وما على فهمه من كل حرية
1: ولم دبا أكرم به أفبر الهدى
0: فاصل يؤذي على قول منها وإن بلا
1: والآخر المأدود في الفضل أولا
0: تبارك محمد.

يلا قولا دي يوم بداراتي جل جلي ومدهانا دي يلا يفصل واجملي وقل للذي يؤنا بكم بيتانا بولي رمان علينا مداه أفبالي مرسلي فمده رسول الله من أوكاد الفرد توجه به لله أفضل وجهة وظاهر

روحاً لم يدع إشراقه ليلة شبهة ولا أجاب أن تآل الشمس في الأرض فلله ما يلمذ

0: أبدا ألا هدي بك خير الهلك كلهم
1: يا كرم الهلك ما لي من أدوز به سواك إن تقلوا للمادس الأمين ولن يريك رسول الله جاه كبير إذا الكريم تهلى بإسم منتكم فإن من جودها الدنيا ولرتها ومن قدومك إلى ملوه والقلم يا نبذ لا تقنني من زلة غزمات إن لك بائر في الغفران كلمني لألا رحمة ربي يقسمها تاتي على حسب الإسيان للكسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخر يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخر يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخر والقرب من عبدك من الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهي وعلى اللذود صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسج ما رنها الأزوات البادري حسبا وأدرها الإيس هذا الإيس بالنقم ثم الرضا عن أبي بكر وأن عمر وأن علي وأن عثمان ذي الكرم والآل وأنصارهم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته بدائمة هرم وإلمه قسم من آدم القسم وهذه برد المختار كالختمات والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أرى الستين مانعة

ونزلنا مقام المحمد تبوك بلا عين قريب بلا مدى عليم بلا هات حفيظ بلا درس سراج البرى لا يزيد عن الهدى.

وبين المكان والباقي أجل وأسبب فدين مجاد للجنان مبلغ فدون قبض جلها لزجنس من الجنس ودون قفز يجن بأقل ترهيس قسام بيمنى لها كألها مجردا يسوق الورى للخير مثلا.

0: وبرا بلا نكسي الا ان غلق شطات ولجخل ظلمه سماهته والمانق بسط ورحمه اباياته والمانق شبز وقسمه سريرته والجاهر نور وحكمه وقد سبق التدشير بالقلب في التفسير كهاب من التحقيق للأقل ساتري طريق من التوفيق للفهم لاهدي أليس الذي ولم أكثر ما في مواهبي سرانا ومولاه وجبريل فاهدي فناهيت من قدسين في خربة القدس أليس الذي قاد النفوس بهبلها
1: Alhamdulillah, karatun 20 ya mai albarka kenan muka saurara tare da marigayi Malam Bala mai yafe wanda zuri'ar gidan su marigayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage suka dauki nauyin kawo muku albarkacin wannan wata mai albarka na Maulid mai girma domin faranta zakatun masoya fiyayyen halitta manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna addu'ar Allah yayi rahama ga marigayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage da Hajiya Halima da Alhaji Lawan Tijjani da Alhaji Dallada Tijjani da Hajiya Aisha Tijjani da sauran dukkanin iyayenmu musulmai baki daya albarkacin fiyayyen halitta amin Rabi'u Sadoki Kura nake cewa a kasance da mu da misalin karfe 5 da rabi ne yammacin kowace rana domin jin ci gaban sharin
2: 97.3 Rahama Radio.

سبحان الذي ذلت لجبروته الصعاب سبحان رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه

وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا ملجأ القاصدين يا حبيب المحبين.